دابل حيت سقاونا بالبول شرينا شي سكانير دراج بغينا حنايا بشي قنبول شنا الدم فراس بنادم حيل كبدا قصاحج احلام من هادي شحال في البحر تلاحج راه ما تبني وتعلي تلقاني في التجافي السالج سياق الدروج كيبدا من الفوق هكا ومي قالش